0: أجي نتفهمه أجي نتصالحه
1: أولي أولي أولي ولا تحسري من وانا
0: كونك جونتي.
2: Hi, this is Jasper from Altinger and you're listening to Stadtfilter Radio.